الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد

0: الصلاه والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقيه الصحابه اجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كوهدلي يا مهاملية Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim, wa kadzalika ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarif Sufiah. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ammalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana Malaysia آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. Ya Allah, peliharalah seluruh umat Islam di setiap tempat dan zaman. Ya Allah, kurniakanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami, khususnya di Palestin. Permudahkanlah urusan mereka dan selamatkanlah saudara kami dalam misi kemanusiaan Global Sumut Pulau Tidia. Jadikanlah setiap muslihat golongan zalim itu ialah pengakhiran kepada kuasa mereka dan permulaan kepada kehinaan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. قيم الصلاة.
1: Baik, alhamdulillah para pendengar Nasional FM yang dirahmati Allah yang mengikuti kami di seluruh Malaysia pada ketika ini, selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi yang membawakan tajuk Guru Bitara Nadi Negara. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Razim, wakili Session Radio bahagian penyiaran JAKIM, setia rakan-rakan dari unit siaran luar Radio RTM, ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda mengikuti khutbah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur untuk edisi 15 Mei 2026 masih bersamaan 27 Zulqaidah 1447 Hijri. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين

0: جنات عدن
1: أولئك لهم جنات عدن
0: جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار
1: جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار
0: يحلون فيها من أساور من ذهب
1: يحلون فيها من أساور من ذهب
0: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق
1: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق
0: ترس متكئي
1: متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

0: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا
1: رجل puan Fauziah, huruf dot jangan kot-kotlah. Waudrib, huruf dot.
0: Waudrib lahum mathala rajulain ja'alna li

0: استبرق. جديد يا سيدي.
1: بتقول ترس متكئين.
0: متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

0: يحلون فيها من أساور من ذهب
1: يحلون فيها من أساور من ذهب
0: ترس
1: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرقين فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب

0: وفجرنا خلالهما نهرا.
1: الراء كانت تبال. وفجرنا
0: وفجرنا خلالهما نهرا.
1: بتبتيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu aku dan orang-orang yang beriman pada

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.